0: looking so crazy.
1: 100% Lebenslust.
2: Einfach Stadtradio Meran.
3: لو كان ده هو يا ويلو مينو لو كان ده ذنبي ما تبعانو لو كان نصيبي عايش في كرا